مشهوري برنامج شيء كيما كلارونا سيمونا بطل فردرمي وانا برنامج شيء كيم نيجانا برنامج سرودي سرودي سوي تبوك كنا موب خلك شيء سامي ندرودي تاشتا تاشتا نورودینګ پروگرام شې چې کوم دی کنه خبره کیسه ډېر جوړه لښ کې شاندې یعنی

0: لطيفة والهوجي كم نقلنا دير جوتو ميشي لطيفة والبرغامو كاكنا لطيفة والبرغامو لطيفة والبرغامو همنا بالبرغام داي ارون افتة والبرغامو جي كم نقلنا نادي لطيفة والبرغام داي سايدو ووشي كم نقلنا ووشو تسو بكور كي ناسي ماشوم ناسي واري كاي چه چاقا نيما نيما شبا كي ويستر وليا دين الاو السناس جي كم نقلنا نيما نيما شبا كي اليا كشارتا كي آمور سر اوڈا غول آور سر اوڈا غول يام بفكور كي ناسي جينا كيوي واري واري جل كيوي اليا دين الاو جستر بي چاقل ها خابره كي كنا ويشي دلی مالا موچ کال ول تاو کا چه پلو دیو کی سخاب لکیزی
1: مو مکل سابیل پپیشو
0: سابیل پرگام وروی جرتو یا کنا

شوف الكل كل شيء هندب بيجي أم دربنا وروده وثني لاش كم كنا إكرام سب صرفه يا أخي واللينك هسه مصلاده ناقي صار كم كنا شروع وموجة خير داي سخبارة سكيسا وكأنه شير داوس ترتيب كوي نموجة إن شاء الله سهار وكم كنا سيستم درت بروبار كو وصل صدى أحلى وردينك صار ليسنر صار كم كنا برنامج كو آج سب إرخانا سبيشل تودي برا دا غانا دو ورسارا وروا تورده تكراي عبد الله وزير غانا دو واندينا ماتزون أخلاق

ماشي وانا كيف تايمنا دي بهر دي كده هاي وفانا يبجني خلتا اوشي زري زري ازد براتولكم زري زري ازد براتولكم يبا پري نوم دياراني سا سا داي رتما